متابعينا الكرام، أرحب بكم مجددا على موجات كوزمو بالعربي. أنا معكم داريا فارمان، وسأأخذكم الليلة في رحلة موسيقية مع جورج والصوف.

0: في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير. كوسمو Schwarz zu Blau.
1: Arts was popping my G.